داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا.

0: عمره بس سليماني تابرمندي وجوينكاني سليماني يا كم
1: سليماني يعني اشتكي وصف ناكري ما هيك بلام اكو شقامي سالم بلي بن اما بيشتر صوالغ بوبينيا عائلة رويتيانا اكر كسر رويتيانا اكر يعني اويك رويتيا اكر همي زغر دو هنر مندو اشتانا بو بلام اسا زياتر عائلة رويتيا اكاد كسقاني كر رويتيا اكن هنر من رويتيا اكاد كس تي همو تينوش بيشتر شقانيان بقى

0: Ganz schön.
1: Was ich weiß mit der Hause.
0: Wunderbar. Dein Stüsselmanit?
1: Ah.
0: Schon sal.
1: Voilà, demek hat kemat schon sal da mir.
0: Warte, man dreh mit. Çit he bu Süleymani, bu Juana kan Süleymani.
1: Vallahi her hoş Süleymani, hem işte ki hoş. من دائما يم والله ما مال لو ديوا العقارين ده بطاقتي قمت ان يام
0: اي من عليك
1: والله كرك عجن يعني انا وكنت شو ينكر دواو
0: يا خدا سخوش بدلي خوم
1: بعد لي خوم يام اروم خوم
0: زوزو سرداني صولك
1: هاكي والله دائما حتى جاري بعد جاري حتى دوجا
0: باش اكو كسيك قيمي سليماني تشتك سليماني زوزو لو تايبته
1: والله نعلم هر خوش استيماني يعني تعبتها بها مشتيك يعني كم
0: عرفوا عادتي زور جوانا عرفوا عادتي زور جوان ما هي
1: والله عادتي يعني خوش قوية يعني بيالين احترامي غريب زور اقرن
0: ميمان دوستي
1: ميمان دوستن اشتي عن خوشة

0: عمرو باسي سليماني تابر مندي جوينه كان سليماني يقب
1: سليماني يعني اشتكي وصف ناكر ما هيك بلام اكو شقامي سالم بلي بن اما بيشتر صوالغ بوبينيا عائله روتينا كر كسر روتينا كر يعني اويك روتيا كر همي زغر روح نرمندو اوشتانا بو بلام استاذ زياتر عائله روتيا كات كسغاني كر روتيا كان هنا من روتيا كات كس تي همو تي نيوز بلاش غانيان باغوش

0: Dergen şu an iyi.
1: Mas iyi, mas bir defa bizi.
0: Ben evim. Dönüştü Süleyman'ı.
1: Ha.
0: Çok sağ ol.
1: Valla demeyi kadar, ben çok sağ ol abi.
0: Vata, ben direk miyiz? Çit he bu Süleyman'ı, bu cümanekani Süleyman'ı?
1: Valla her hoş Süleyman'ı, hem uçtik ki hoş. من دائما يم والله ما ما لو ديوا العقارين دبي طاقتي قمت انيام
0: اي من عليك
1: والله كرك حجني يعني انا وكنت شو ينكر ديوا
0: يا خو هذا سخوش بدلي خو ما
1: بعد الله خو يم اروم خوم
0: زوزو سرداني صولك
1: هاكي اه والله دائما حتى جاري بعد جاري حتى دوجا
0: باش اكو كسيك قيمي سليماني تشتك سليماني زوزو لو تايبته
1: والله نعلم هر خوش استيماني يعني تعبتها بها مجدك يعني
0: كم عرفوا عادتي زور جوانا عرفوا عادتي زور جوان ما هي
1: والله عادتي يعني خوش قوية يعني بيالين احترامي غريب زور اقرن
0: ميمان دوستي
1: ميمان دوستن اشتيان خوشة

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة ورگراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي